رحمة السخية رحمة الشجاعة للولاية التلفق تشرف ديكيت تدين طبرت محمر حوالا تلحمالة نبان تنقذ بوتا محمد تاني فتن وانفتن والمسلمين تاني المفروض رمضان الخر رمضان بن الانصار ابن هاشم

كلمة وخبر الشكاش أرض الله محمد الساجر ربوها نغي ناوى أجل نغى البلاد سودن الله نقيم الرعام وانا هاي الله تمت المحمود ايه وانا لزلزا قرر اجتماع الياضي الياضي استانا شكيدا شرشة تنبتكو شرشة تنبتكو

يلي غرامك عيان يا شتاني وانا منك بركان. One more time please. يلي غرامك